أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلجين وكدقلوكدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sopp yalla ci ñoom

معتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ملني كان لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يونتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يونتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam kom ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يونتي صلى الله عليه وسلم نكو هون عليك فانما انا ابن امراه من قريش تاكل من قريش تاكل الحديد تاكل القديد منكو يوم ما يتغ وبغنغ تيل ما سلامي واو رحمن كت jigen ju ñak barké moma jur jigen jo xamné wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel yu ñu wër waaw ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك الصحابه دلو سنن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون سي فتح مكه ñu tollon itam fi yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal ci ñu ray fukki yéfer yoyu ak juroom ci aljuma ji ñu genn gis neen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhayr def nako taxoon yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhayr bokon na ci ñu yonenti bi tekku wax ni nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonenti bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonenti bi daldi koy jéggal ba nopi yëkëti manto bu am solo jox ko waxne ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñepp kenn ku ci nekk jël nga sa khalima taggu ko ngiruk mbaxam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ne itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am ciofelam na Ka'b ibn Zuhayr amewon ciofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax ne xolam mënta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tagg ci gën ji bindef mu ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi وخلقه قيل تشجاع واشعار نينا موم يوننتي بي مودي ادي باخ جيغا خامني نينا واي كدي يتنانو سيني خليمه رب سيني واي نينا سي ملال بندم بو جيك با اك جيكوم يو رافير يا وا مني ولم يجي من ذوي الافلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وأنت وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برمتبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو neena ñi set lamiñ te mëna wax

yele wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayn walladina amanu wattabaatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى نين بوك ني سي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماك ньо دون ما توب gëmma di ma jaamu ñooña seen njaboot di niw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yëgal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

0: وتعالى.
1: نعم. ربنا سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانج يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب gëm di ma jaamu ñoña seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fa ko seeni bay tegoon teggiwuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew dana ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te duma ca wàññi dara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدقلوكجي قلناه بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أجي الصحابة دلو سنين جسين إميسيون كلمة الحق سن خريص سن سوكي شي أحمد تزانين داود لن كدفل عندو أكسن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد ديغنتيم اك نصرانو نجران مكي اهل الكتاب بنيوكو وخي مودي يهود اك نصران. يهود مودي تالوبي يننتي الله موسى، نصران مودي تالوبي يننت يا الله عيسى يغنكم من تجزي. نياري كابيتال نيو امون بن كابيتال بي يثرب لن كوي واخ مودي مدينه المنوره فوفو لا يهود ينيكون طالبي يننت يا الله موسى. نجران بي نك مودي دك بيغا خامني مودون كابيتالو كريتيان ñom fofu lañu fété won waye ñaari dëkk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi. Soo gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ. Lolu tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fof motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo di xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fof dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser. متح كان الظن أن لا يختلف موقف النصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود الشمال، وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء. يعني فوق النلوني نصراني أك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm. Waye gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yermane. Lolo tax bo xolé yahud ye dekké won medina niñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasran ye nekkon ci najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te dudd won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran way yahudu yathrib ñom e ñu saggan len won ci seen walu diine e teetam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo woyefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daawu ñuko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënu ñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggoon na faat bakkanam te yàlla yéegal ko ñaar yooyu nasaraan yi duñ ko fàtte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamukatu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon Serigne Daara bu koy jàngal waaye Serigne ba nag dañ ko tuddee Serigne Daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la déy ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tabaraka yàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magi daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jibarkat bi di fa jàng njibar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibnu Thamir su fa rombee dana ko dégg muy tudd yàlla ca kaw

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات.

فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يالله أك ماخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط محمد نيكولا تيام مو ملني غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد نيغي نيو تبارك الله بروفيسور سال دي كونتان تي تفسير بي موي ديف تبارك الله ديكو تي نيانال يال نكو تي يالا جابلي تي دغرل كو ñuy sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yew yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal julli yoyu ciiru ko ayak sujood yak njangama lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu baye julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallahu mu melni yow doomu adama bi yangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan taxna nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp lu lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fatiliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulone rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimet at yu bari te ndike perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbambi aduna taxna nga fatte lolou wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سن خريس سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتون يالا أكم باخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دم لك دي
1: سلسل سبتي
0: شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة جكتنا يلا أكما خم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني لو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer ping waw yeen nak sa ngina weddi yalla sa ngina gemu gemulu sil mahamaha sil mahalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yeen xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون منين يين سمو نيت ووتي بي مالن دي وو جيملن سي يالا سخلو ما نين فايما سي سخلو ما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت ديرم باج لا سي جوخ teguwulo ca yoon wa nga xamanteni mom la yonent yi tegu won teguwulo itam ca yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonent yi te yonent yi ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëlëgé da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer منلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واوين بوغن ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ بورامي دارا ياغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابلي سما ديغنتي سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزري أعينهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دوما سمبل سما بوب نك دارجا با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجا بغو تاغ با تخ ماني لن مانغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla دبوك نيون تيالا كومو دبول ترالا وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كونتيني تشين بيوتي اكون دنگدي ديكو سونال واخنين ني دانا ген تشي مدمي ني دور كو بومو دان ني لمس كو ساني waye taxul rek mu décourager ben yoon yonent yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla ne na pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yaqko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swa ak yaghutha ak yaquq

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julli yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak sahaba, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal, and ak seen xarit Ahmed Samb.

حنيفا وما أنا من المشركين من إني من إبراهيم غرنك من وجهت وجهي جبلنا سما بسبس أك سما خلق سما لب للذي جميكو تي بور بيغا خمني فطر السماوات موكري أسمان والأرض أكسوف ما ديف كونك حنيفا غير نما تيغو رك سي يون و جوب تيغو سي صراط المستقيم تكت وما انا ديت من ابراهيم مي من المشركين ماي بوك سي واي بوكالين وانت مبوكي جيس ني ابراهيم بوك ني سي اولو العزم دي جرومي يوننتي اوب تشونو مودي يوننتي يالا نوح دي يوننتي يالا عيسى di yonent yalla Musa ak sayyiduna Muhammad ñent yonent yi ak Ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min rusul kon mokki waxtu bi daf ñu dab ni inshallah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julit yi bokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam Tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyiduna Ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent buñuy wax Ibrahim nax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindunani digante mënlum yarant yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim jinni at yo tek ñat téwiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na ci digante bi jinni at ak ñat téwiri at ak juroom ben fuk ak ñet dox na digante mënlu yarant yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digëntem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kon niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan mi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño massa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yeb